ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
1: In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. By the passage of time, surely humanity is in grave loss, except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to perseverance. Sadaqallahul Azim.

0: في الوجود لكل موجود من الآيات البينات
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليا مهام اليا بدك سري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

0: الحق حقا وارزقنا اتباعه
1: آمين.
0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.

الرسول صلى الله عليه وسلم سيد لأن يهدينا الله بك قلب رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها، وفي حديث خير لك من حمر النعم. If Allah subhanahu wa ta'ala make you as a guide or person to be a Muslim, to guide him to the right path is better for you of everything in the life. خير لك من الدنيا وما فيها. All this worldly life.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: I seek the protection of Allah from Satan, the cursed one.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the merciful, the mercy giving.
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: Woe unto every slandering traducer.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: Who hath gathered wealth of this world and arranged it.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: He thinketh that his wealth will render him immortal.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
0: نار الله الموقدة.
1: It is the fire of Allah kindled.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: Which leapeth up over the hearts of men.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: Lo, it is closed in on them.
0: في عمد ممددة.
1: In outstretched columns.
0: صدق الله العظيم.
1: Allah the Great is true.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان.

حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا